أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 2015 حزيران 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملاً، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة. ستارمر وتاكايتشي يصدران إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اكتملت الآن. أعلن ترامب عن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وقال: أصرح بفتح مضيق هرمز مجانا، وأصرح في الوقت نفسه بالإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم، فليتدفق النفط. من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وقال شريف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الاثنين: يسعدنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف: أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وستقام مراسم التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 يونيو في سويسرا. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن نص مذكرة التفاهم قد اكتمل وسيتم توقيعها في سويسرا يوم الجمعة. وأصدر كاظم غريب أبادي بيانا عبر وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين، زعم فيه أن إيران حققت انتصارات كبيرة في الحرب. وقال غريب أبادي إن الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيدخل حيز التنفيذ فورا. وأضاف أن البنود المتبقية من المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها الرسمي يوم الجمعة. وأضاف أن تطوير إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها سيتم مناقشتهما خلال المرحلة الثانية، وهي فترة تفاوض مدتها 60 يوما. وأنذر المسؤول بأن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما على أهبة الاستعداد. رحبت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلة إنها ستشكل خطوة كبيرة نحو السيطرة على الوضع. وقالت تاكايتشي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الاثنين إن الإعلان هو نتيجة سعي الدول المعنية إلى حل دبلوماسي وإجراءها محادثات بشكل مستمر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول التي تعمل كوسيط.

أصدر قادة اليابان وبريطانيا إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والذي يغطي مجال المعادن الحيوية. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي نظيرها البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الأحد. وتعد بريطانيا المحطة الأولى في جولة تاكايتشي الأوروبية، حيث من المقرر أن تحضر أيضاً قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي بداية اجتماعها مع ستارمر، قالت تاكايتشي إن اليابان وبريطانيا تعملان على تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن، حتى بلغتا مستوى يمكن وصفه بأنهما أشبه بالحلفاء. وأضافت أنه مع اقتراب موعد انطلاق قمة مجموعة السبع، فإنها تأمل في تبادل الآراء والعمل معا بشأن أمن الطاقة والموارد، فضلا عن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأصدر رئيس الوزراء لاحقا الإعلان المشترك بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، ويعتقد أن بعض بنوده قد صيغت مع وضع الصين في الاعتبار. وتعرب الوثيقة عن مخاوف القادة البالغة بشأن الإكراه الاقتصادي والقيود التعسفية على الصادرات، بما في ذلك تلك المفروضة على المعادن الحيوية. ويقول النص إن القادة سيعززون التعاون بين أعضاء مجموعة السبع والدول ذات التوجهات المماثلة في مجالات مثل التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير والتخزين للمعادن الحيوية. من المقرر أن تفتتح قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان شرقي فرنسا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمالها ملفي إيران وأوكرانيا. ومن المرجح أن ينضم قادة دول من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين في مجموعة السبع لمناقشة الوضع المحيط بإيران. ومن المرجح أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كذلك إلى قادة مجموعة السبع في محادثات حول الغزو الروسي لبلاده. ومن المتوقع أن تشمل المواضيع المتعلقة بأوكرانيا كيفية دعم مفاوضات السلام. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن تعطي القمة الأولوية للنمو الاقتصادي العالمي وتقليص التفاوت في الثروة، كما يأمل في تسليط الضوء على قضايا مثل المسائل المتعلقة بالأمن الاقتصادي، بما في ذلك تنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية. انتهت مباراة اليابان الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم للرجال ضد هولندا يوم الأحد بالتعادل 2-2. والتقى منتخب اليابان المصنف 18 عالميا ونظيره الهولندي المصنف 8 في ملعب دالاس في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة. وافتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 50، ثم أحرز الياباني ناكامورا كيتو هدف التعادل بعد 6 دقائق، وأضاف المنتخب الهولندي هدفا ثانيا في الدقيقة 64. ومع اقتراب نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 سجل الياباني أوغاوا كوكي هدف التعادل برأسية من ركلة ركنية بعد أن اصطدمت الكرة بكامادا دايتشي. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة، تاكايتشي وستارمر يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم،
2: هذا
0: ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول
4: هيه، سو ناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
4: سارغا أونسين ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول
2: سارو نو أكاتشان.
0: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
5: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
5: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
5: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
5: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
5: يومينا أونسين
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: أونسين ديس. يومينا أونسين ديس. يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: 元気な猿ですね.
1: إنه قرد نشيط.
5: 元気な
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سارو
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف يحذف المقطع ن وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سارو. جينكينا سارو ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
5: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
5: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديسو ني. شيزوكانا باشو ديسو ني.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
5: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
5: كشكي. كشكي.
2: كيرينا كشكي ديسني. كيرينا كشكي ديسني.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
5: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا
5: هي.
1: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: سارنا إيباي
3: تاكسان شاشين وو توتت إيرو نو ني.
2: هاي كوكو وا كايغاي ديمو يومي نا أونسين ديسو.
4: هي سو ناندا. 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
1: لا للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضا. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
1: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 15 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملاً، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة. ستارمر وتاكايتشي يصدران إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن.

الاقتصادية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اكتملت الآن. أعلن ترامب عن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وقال: أصرح بفتح مضيق هرمز مجانا، وأصرح في الوقت نفسه بالإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم، فليتدفق النفط. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وقال شريف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الاثنين: يسعدنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف: أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وستقام مراسم التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 من يونيو حزيران في سويسرا. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن نص مذكرة التفاهم قد اكتمل وسيتم توقيعها في سويسرا يوم الجمعة. وأصدر كاظم غريب أبادي بيانا عبر وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين، زعم فيه أن إيران حققت انتصارات كبيرة في الحرب. وقال غريب أبادي: إن الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيدخل حيز التنفيذ فورا. وأضاف أن البنود المتبقية من المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها الرسمي يوم الجمعة. وأضاف أن تطوير إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها سيتم مناقشتهما خلال المرحلة الثانية، وهي فترة تفاوض مدتها 60 يوما. وأنذر المسؤول بأن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما على أهبة الاستعداد. رحبت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلة إنها ستشكل خطوة كبيرة نحو السيطرة على الوضع. وقالت تاكايتشي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الاثنين إن الإعلان هو نتيجة سعي الدول المعنية إلى حل دبلوماسي وإجراءها محادثات بشكل مستمر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول التي تعمل كوسيط.

أصدر قادة اليابان وبريطانيا إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والذي يغطي مجال المعادن الحيوية. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي نظيرها البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الأحد. وتعد بريطانيا المحطة الأولى في جولة تاكايتشي الأوروبية، حيث من المقرر أن تحضر أيضاً قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي بداية اجتماعها مع ستارمر، قالت تاكايتشي إن اليابان وبريطانيا تعملان على تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن، حتى بلغتا مستوى يمكن وصفه بأنهما أشبه بالحلفاء. وأضافت أنه مع اقتراب موعد انطلاق قمة مجموعة السبع، فإنها تأمل في تبادل الآراء والعمل معا بشأن أمن الطاقة والموارد، فضلا عن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأصدر رئيس الوزراء لاحقا الإعلان المشترك بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، ويعتقد أن بعض بنوده قد صيغت مع وضع الصين في الاعتبار. وتعرب الوثيقة عن مخاوف القادة البالغة بشأن الإكراه الاقتصادي والقيود التعسفية على الصادرات، بما في ذلك تلك المفروضة على المعادن الحيوية. ويقول النص إن القادة سيعرف

يعززون التعاون بين أعضاء مجموعة السبع والدول ذات التوجهات المماثلة في مجالات مثل التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير والتخزين للمعادن الحيوية. من المقرر أن تفتتح قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان شرقي فرنسا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمالها ملفي إيران وأوكرانيا. ومن المرجح أن ينضم قادة دول من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين في مجموعة السبع لمناقشة الوضع المحيط بإيران. ومن المرجح أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كذلك إلى قادة مجموعة السبع في محادثات حول الغزو الروسي لبلاده. ومن المتوقع أن تشمل المواضيع المتعلقة بأوكرانيا كيفية دعم مفاوضات السلام. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن تعطي القمة الأولوية للنمو الاقتصادي العالمي وتقليص التفاوت في الثروة، كما يأمل في تسليط الضوء على قضايا مثل المسائل المتعلقة بالأمن الاقتصادي، بما في ذلك تنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية. انتهت مباراة اليابان الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم للرجال ضد هولندا يوم الأحد بالتعادل 2-2. والتقى منتخب اليابان المصنف 18 عالميا ونظيره الهولندي المصنف 8 في ملعب دالاس في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة. وافتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 50، ثم أحرز الياباني ناكامورا كيتو هدف التعادل بعد 6 دقائق، وأضاف المنتخب الهولندي هدفا ثانيا في الدقيقة 64. ومع اقتراب نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 سجل الياباني أوغاوا كوكي هدف التعادل برأسية من ركلة ركنية بعد أن اصطدمت الكرة بكامادا دايتشي. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة، تاكايتشي وستارمر يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 15 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملاً، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة. ستارمر وتاكايتشي يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اكتملت الآن. أعلن ترامب عن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وقال: أصرح بفتح مضيق هرمز مجانا، وأصرح في الوقت نفسه بالإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم، فليتدفق النفط. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وقال شريف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الاثنين: يسعدنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف: أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وستقام مراسم التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 من يونيو حزيران في سويسرا. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن نص مذكرة التفاهم قد اكتمل وسيتم توقيعها في سويسرا يوم الجمعة. وأصدر كاظم غريب أبادي بيانا عبر وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين زعم فيه أن إيران حققت انتصارات كبيرة في الحرب. وقال غريب أبادي: إن الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيدخل حيز التنفيذ فورا. وأضاف أن البنود المتبقية من المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها الرسمي يوم الجمعة. وأضاف أن تطوير إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها سيتم مناقشتهما خلال المرحلة الثانية، وهي فترة تفاوض مدتها 60 يوما. وأنذر المسؤول بأن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما على أهبة الاستعداد. رحبت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلة إنها ستشكل خطوة كبيرة نحو السيطرة على الوضع. وقالت تاكايتشي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الاثنين إن الإعلان هو نتيجة سعي الدول المعنية إلى حل دبلوماسي وإجراءها محادثات بشكل مستمر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول التي تعمل كوسيط.

أصدر قادة اليابان وبريطانيا إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والذي يغطي مجال المعادن الحيوية. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي نظيرها البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الأحد. وتعد بريطانيا المحطة الأولى في جولة تاكايتشي الأوروبية، حيث من المقرر أن تحضر أيضا قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي بداية اجتماعها مع ستارمر قالت تاكايتشي إن اليابان وبريطانيا تعملان على تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن، حتى بلغتا مستوى يمكن وصفه بأنهما أشبه بالحلفاء. وأضافت أنه مع اقتراب موعد انطلاق قمة مجموعة السبع فإنها تأمل في تبادل الآراء والعمل معا بشأن أمن الطاقة والموارد، فضلا عن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأصدر رئيس الوزراء لاحقا الإعلان المشترك بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، ويعتقد أن بعض بنوده قد صيغت مع وضع الصين في الاعتبار. وتعرب الوثيقة عن مخاوف القادة البالغة بشأن الإكراه الاقتصادي والقيود التعسفية على الصادرات بما في ذلك تلك المفروضة على المعادن الحيوية. ويقول النص إن القادة سيعززون التعاون بين أعضاء مجموعة السبع والدول ذات التوجهات المماثلة في مجالات مثل التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير والتخزين للمعادن الحيوية. من المقرر أن تفتتح قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان شرقي فرنسا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمالها ملفي إيران وأوكرانيا.

ومن المرجح أن ينضم قادة دول من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين في مجموعة السبع لمناقشة الوضع المحيط بإيران. ومن المرجح أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كذلك إلى قادة مجموعة السبع في محادثات حول الغزو الروسي لبلاده. ومن المتوقع أن تشمل المواضيع المتعلقة بأوكرانيا كيفية دعم مفاوضات السلام. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن تعطي القمة الأولوية للنمو الاقتصادي العالمي وتقليص التفاوت في الثروة، كما يأمل في تسليط الضوء على قضايا مثل المسائل المتعلقة بالأمن الاقتصادي، بما في ذلك تنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية. انتهت مباراة اليابان الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم للرجال ضد هولندا يوم الأحد بالتعادل 2-2. والتقى منتخب اليابان المصنف 18 عالميا ونظيره الهولندي المصنف 8 في ملعب دالاس في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة. وافتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 50، ثم أحرز الياباني ناكامورا كيتو هدف التعادل بعد 6 دقائق، وأضاف المنتخب الهولندي هدفا ثانيا في الدقيقة 64. ومع اقتراب نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 سجل الياباني أوغاوا كوكي هدف التعادل برأسية من ركلة ركنية بعد أن اصطدمت الكرة بكامادا دايتشي. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة، تاكايتشي وستارمر يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
3: تاكسان شاشين و توتيرو نو ني.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: كوكو وا كايغاي ديمو يومي نا اونسن ديس.
0: هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول
4: هي سو نان دا.
0: أوه، أهو كذلك؟
4: سارو غا اونسن ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول
2: سارنو أكاتشان.
0: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية. هي صفة معناها مشهور. هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون، واللفظ يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات، وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
5: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
5: يومينا أونسين،
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: أونسن ديس. يومينا أونسن ديس. يومينا أونسن ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: جينكي نا سارو ديسو ني.
1: إنه قرد نشيط.
5: جينكي نا
0: هي صفة من صفاتنا، معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سارو
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ني الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتا جينكي ديس ني.
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سار. جينكينا سار ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
5: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
5: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديسو ني. شيزوكانا باشو ديسو ني.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
5: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
5: كشكي. كشكي.
2: كيرينا كشكي ديسني. كيرينا كشكي ديسني.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
5: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا
5: هي.
1: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: سارنا إيباي
3: تاكسان شاشين و توتيرو نو ني.
2: هاي كوكو وا كايغاي ديمو يوميينا أونسين ديس.
4: هي سو نان دا. 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。 ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
1: لا للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضا، ولكل ينبع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
1: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عنق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 15 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملاً، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة. ستارمر وتاكايتشي يصدران إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اكتملت الآن. أعلن ترامب عن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وقال: أصرح بفتح مضيق هرمز مجانا، وأصرح في الوقت نفسه بالإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم، فليتدفق النفط. من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وقال شريف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الاثنين: يسعدنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف: أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وستقام مراسم التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 من يونيو حزيران في سويسرا. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن نص مذكرة التفاهم قد اكتمل وسيتم توقيعها في سويسرا يوم الجمعة. وأصدر كاظم غريب أبادي بيانا عبر وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين، زعم فيه أن إيران حققت انتصارات كبيرة في الحرب. وقال غريب أبادي إن الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيدخل حيز التنفيذ فورا. وأضاف أن البنود المتبقية من المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها الرسمي يوم الجمعة. وأضاف أن تطوير إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها سيتم مناقشتهما خلال المرحلة الثانية، وهي فترة تفاوض مدتها 60 يوما. وأنذر المسؤول بأن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما على أهبة الاستعداد. رحبت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلة إنها ستشكل خطوة كبيرة نحو السيطرة على الوضع. وقالت تاكايتشي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الاثنين إن الإعلان هو نتيجة سعي الدول المعنية إلى حل دبلوماسي وإجراءها محادثات بشكل مستمر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول التي تعمل كوسيط.

أصدر قادة اليابان وبريطانيا إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والذي يغطي مجال المعادن الحيوية. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي نظيرها البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الأحد. وتعد بريطانيا المحطة الأولى في جولة تاكايتشي الأوروبية، حيث من المقرر أن تحضر أيضاً قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي بداية اجتماعها مع ستارمر، قالت تاكايتشي إن اليابان وبريطانيا تعملان على تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن، حتى بلغتا مستوى يمكن وصفه بأنهما أشبه بالحلفاء. وأضافت أنه مع اقتراب موعد انطلاق قمة مجموعة السبع، فإنها تأمل في تبادل الآراء والعمل معا بشأن أمن الطاقة والموارد، فضلا عن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأصدر رئيس الوزراء لاحقا الإعلان المشترك بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، ويعتقد أن بعض بنوده قد صيغت مع وضع الصين في الاعتبار. وتعرب الوثيقة عن مخاوف القادة البالغة بشأن الإكراه الاقتصادي والقيود التعسفية على الصادرات، بما في ذلك تلك المفروضة على المعادن الحيوية. ويقول النص إن القادة سيعززون التعاون بين أعضاء مجموعة السبع والدول ذات التوجهات المماثلة في مجالات مثل التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير والتخزين للمعادن الحيوية. من المقرر أن تفتتح قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان شرقي فرنسا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمالها ملفي إيران وأوكرانيا. ومن المرجح أن ينضم قادة دول من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين في مجموعة السبع لمناقشة الوضع المحيط بإيران. ومن المرجح أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كذلك إلى قادة مجموعة السبع في محادثات حول الغزو الروسي لبلاده. ومن المتوقع أن تشمل المواضيع المتعلقة بأوكرانيا كيفية دعم مفاوضات السلام. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن تعطي القمة الأولوية للنمو الاقتصادي العالمي وتقليص التفاوت في الثروة، كما يأمل في تسليط الضوء على قضايا مثل المسائل المتعلقة بالأمن الاقتصادي، بما في ذلك تنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية. انتهت مباراة اليابان الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم للرجال ضد هولندا يوم الأحد بالتعادل 2-2. والتقى منتخب اليابان المصنف 18 عالميا ونظيره الهولندي المصنف 8 في ملعب دالاس في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة. وافتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 50، ثم أحرز الياباني ناكامورا كيتو هدف التعادل بعد 6 دقائق، وأضاف المنتخب الهولندي هدفا ثانيا في الدقيقة 64. ومع اقتراب نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 سجل الياباني أوغاوا كوكي هدف التعادل برأسية من ركلة ركنية بعد أن اصطدمت الكرة بكامادا دايتشي. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة، تاكايتشي وستارمر يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة.

0: اليوم نقدم لكم الدرس 16
1: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
0: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。إليكم
1: المعاني.
0: ميا تنبهر من المنظر وتقول:
2: "猿がいっぱい."
1: أوه، القرود كثيرة.
0: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
1: تلتقطين الكثير من الصور.
0: وميا تجيب:
2: هاي.
1: نعم.
2: هذا
1: ينبوع مياه ساخنة مشهور في الخارج أيضا.
0: وزوج تلك السائحة يقول:
3: هي، سو ناندا.
1: أوه، أهو كذلك؟
3: سارو غا أونسيني هايرونو وا ميزوراشي كارا ني.
1: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
0: وميا تلقط شيئا وتقول:
2: سارنو أكاتشان.
1: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
1: إنه لطيف.
0: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
1: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه ينبوع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولاً معاني كلمات العبارة الرئيسية.
4: يومينا
1: هي صفة معناها مشهور.
4: أونسين
1: هو ينبوع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
4: ديس
1: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذباً. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
4: كاواي
1: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات، وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
4: يومينا
1: أي مشهور.
0: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
1: نعم، وتكون الجملة هكذا:
4: يومينا أونسين
1: أي ينبوع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
4: يومينا
1: تصبح
4: يومي ديس.
0: إذن استمعوا ورددوا:
4: أونسين ديس، يومينا أونسين ديس، يومينا أونسين ديس.
1: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
0: إنه قرد نشيط.
1: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
4: سارو
1: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول: أليس كذلك؟
2: هونتا
5: 元気ですね。
0: فعلا إنه نشيط.
4: 本当.
1: يعني حقيقة. ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
4: جنكنا
1: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف يحذف المقطع عنا وتصبح
4: جنكي ديس.
0: استمعوا ورددوا
4: جنكنا سار جنكنا سار ديسني جنكي ديسني.
1: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
4: شيزوكانا. شيزوكانا.
1: المكان هو
4: باشو. باشو.
1: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديسني. شيزوكانا باشو ديسني.
1: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
4: كيرينا. كيرينا.
1: منظر يعني
4: كشكي. كشكي.
5: كيرينا كشكي ديسني. كيرينا كشكي ديسني.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
4: هي،
1: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
0: والآن استمعوا ورددوا
4: هي.
0: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: ها؟ سارنا إيباي
7: تاكسان شاشين وو توتت إيرو نو نه.
2: هاي، ここは海外でも有名な温泉です。
3: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
1: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
0: لا، للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
1: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
0: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
1: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 15 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملاً، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة، ستارمر وتاكايتشي يصدران إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اكتملت الآن. أعلن ترامب عن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وقال: أصرح بفتح مضيق هرمز مجانا، وأصرح في الوقت نفسه بالإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم، فليتدفق النفط. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وقال شريف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الاثنين: يسعدنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف: أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وستقام مراسم التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 من يونيو حزيران في سويسرا. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن نص مذكرة التفاهم قد اكتمل وسيتم توقيعها في سويسرا يوم الجمعة. وأصدر كاظم غريب أبادي بيانا عبر وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين زعم فيه أن إيران حققت انتصارات كبيرة في الحرب. وقال غريب أبادي إن الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيدخل حيز التنفيذ فورا. وأضاف أن البنود المتبقية من المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها الرسمي يوم الجمعة. وأضاف أن تطوير إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها سيتم مناقشتهما خلال المرحلة الثانية، وهي فترة تفاوض مدتها 60 يوما. وأنذر المسؤول بأن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما على أهبة الاستعداد. رحبت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلة إنها ستشكل خطوة كبيرة نحو السيطرة على الوضع. وقالت تاكايتشي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الاثنين إن الإعلان هو نتيجة سعي الدول المعنية إلى حل دبلوماسي وإجراءها محادثات بشكل مستمر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول التي تعمل كوسيط.

أصدر قادة اليابان وبريطانيا إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والذي يغطي مجال المعادن الحيوية. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي نظيرها البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الأحد. وتعد بريطانيا المحطة الأولى في جولة تاكايتشي الأوروبية، حيث من المقرر أن تحضر أيضا قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي بداية اجتماعها مع ستارمر قالت تاكايتشي إن اليابان وبريطانيا تعملان على تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن، حتى بلغت مستوى يمكن وصفه بأنهما أشبه بالحلفاء. وأضافت أنه مع اقتراب موعد انطلاق قمة مجموعة السبع فإنها تأمل في تبادل الآراء والعمل معا بشأن أمن الطاقة والموارد، فضلا عن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأصدر رئيس الوزراء لاحقا الإعلان المشترك بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، ويعتقد أن بعض بنوده قد صيغت مع وضع الصين في الاعتبار. وتعرب الوثيقة عن مخاوف القادة البالغة بشأن الإكراه الاقتصادي والقيود التعسفية على الصادرات بما في ذلك تلك المفروضة على المعادن الحيوية. ويقول النص إن القادة سيعززون التعاون بين أعضاء مجموعة السبع والدول ذات التوجهات المماثلة في مجالات مثل التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير والتخزين للمعادن الحيوية. من المقرر أن تفتتح قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان شرقي فرنسا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمالها ملفي إيران وأوكرانيا. ومن المرجح أن ينضم قادة دول من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين في مجموعة السبع لمناقشة الوضع المحيط بإيران. ومن المرجح أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كذلك إلى قادة مجموعة السبع في محادثات حول الغزو الروسي لبلاده. ومن المتوقع أن تشمل المواضيع المتعلقة بأوكرانيا كيفية دعم مفاوضات السلام. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن تعطي القمة الأولوية للنمو الاقتصادي العالمي وتقليص التفاوت في الثروة، كما يأمل في تسليط الضوء على قضايا مثل المسائل المتعلقة بالأمن الاقتصادي بما في ذلك تنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية. انتهت مباراة اليابان الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم للرجال ضد هولندا يوم الأحد بالتعادل 2-2. والتقى منتخب اليابان المصنف 18 عالميا ونظيره الهولندي المصنف 8 في ملعب دالاس في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة. وافتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 50، ثم أحرز الياباني ناكامورا كيتو هدف التعادل بعد 6 دقائق، وأضاف المنتخب الهولندي هدفا ثانيا في الدقيقة 64. ومع اقتراب نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 سجل الياباني أوغاوا كوكي هدف التعادل برأسية من ركلة ركنية بعد أن اصطدمت الكرة بكامادا دايتشي. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة، تاكايتشي وستارمر يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。إليكم
0: المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول:
2: "猿がいっぱい."
0: أوه، القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب:
2: هاي.
0: نعم. هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول:
3: هي سو ناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
3: سارغا أونسين هايرونو ميزوراشي كارا ني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول:
2: سارنو أكاتشان.
0: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
4: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
4: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون، واللفظ
4: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
4: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
4: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا:
4: يومينا أونسين
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
4: يومينا
0: تصبح
4: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا:
4: أونسين ديس، يومينا أونسين ديس، يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: جينكي نا سارو ديسو ني.
1: إنه قرد نشيط.
4: جينكي نا
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
4: سار
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتا جينكي ديس ني.
1: فعلا إنه نشيط.
4: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
4: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
4: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
4: جينكينا سار. جينكينا سار ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء.

0: أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
1: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
1: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
2: شيزوكانا باشو ですね. شيزوكانا باشو ですね.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
1: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
1: كشكي. كشكي.
3: كيرينا كشكي ですね. كيرينا كشكي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وعبارة اليوم هي
1: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
4: والآن استمعوا ورددوا
1: هي.
4: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى. ها؟
5: سارنا إيباي
6: تاكسان شاشين وو توتت إيرو نو ني.
5: هاي، كوكو وا 海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。ミーアのトラベルガイド。الفقرة
4: التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
4: لا، للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً، ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
4: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تتذوق ميا مع كارونا السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 15 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملاً، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة. ستارمر وتاكايتشي يصدران إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اكتملت الآن. أعلن ترامب عن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وقال: أصرح بفتح مضيق هرمز مجانا، وأصرح في الوقت نفسه بالإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم، شغلوا محركاتكم، فليتدفق النفط. من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وقال شريف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الاثنين: يسعدنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف: أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وستقام مراسم التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 من يونيو حزيران في سويسرا. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن نص مذكرة التفاهم قد اكتمل وسيتم توقيعها في سويسرا يوم الجمعة. وأصدر كاظم غريب أبادي بيانا عبر وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين، زعم فيه أن إيران حققت انتصارات كبيرة في الحرب. وقال غريب أبادي: إن الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيدخل حيز التنفيذ فورا. وأضاف أن البنود المتبقية من المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها الرسمي يوم الجمعة. وأضاف أن تطوير إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها سيتم مناقشتهما خلال المرحلة الثانية، وهي فترة تفاوض مدتها 60 يوما. وأنذر المسؤول بأن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما على أهبة الاستعداد. رحبت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلة إنها ستشكل خطوة كبيرة نحو السيطرة على الوضع. وقالت تاكايتشي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الاثنين إن الإعلان هو نتيجة سعي الدول المعنية إلى حل دبلوماسي وإجراءها محادثات بشكل مستمر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الدول التي تعمل كوسيط.

أصدر قادة اليابان وبريطانيا إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والذي يغطي مجال المعادن الحيوية. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي نظيرها البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الأحد. وتعد بريطانيا المحطة الأولى في جولة تاكايتشي الأوروبية، حيث من المقرر أن تحضر أيضاً قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي بداية اجتماعها مع ستارمر، قالت تاكايتشي إن اليابان وبريطانيا تعملان على تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن، حتى بلغتا مستوى يمكن وصفه بأنهما أشبه بالحلفاء. وأضافت أنه مع اقتراب موعد انطلاق قمة مجموعة السبع، فإنها تأمل في تبادل الآراء والعمل معا بشأن أمن الطاقة والموارد، فضلا عن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأصدر رئيس الوزراء لاحقا الإعلان المشترك بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، ويعتقد أن بعض بنوده قد صيغت مع وضع الصين في الاعتبار. وتعرب الوثيقة عن مخاوف القادة البالغة بشأن الإكراه الاقتصادي والقيود التعسفية على الصادرات بما في ذلك تلك المفروضة على المعادن الحيوية. ويقول النص إن القادة سيعززون التعاون بين أعضاء مجموعة السبع والدول ذات التوجهات المماثلة في مجالات مثل التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير والتخزين للمعادن الحيوية. من المقرر أن تفتتح قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان شرقي فرنسا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمالها ملفي إيران وأوكرانيا. ومن المرجح أن ينضم قادة دول من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين في مجموعة السبع لمناقشة الوضع المحيط بإيران. ومن المرجح أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كذلك إلى قادة مجموعة السبع في محادثات حول الغزو الروسي لبلاده. ومن المتوقع أن تشمل المواضيع المتعلقة بأوكرانيا كيفية دعم مفاوضات السلام. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن تعطي القمة الأولوية للنمو الاقتصادي العالمي وتقليص التفاوت في الثروة، كما يأمل في تسليط الضوء على قضايا مثل المسائل المتعلقة بالأمن الاقتصادي بما في ذلك تنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية. انتهت مباراة اليابان الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم للرجال ضد هولندا يوم الأحد بالتعادل 2-2. والتقى منتخب اليابان المصنف 18 عالميا ونظيره الهولندي المصنف 8 في ملعب دالاس في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة. وافتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 50، ثم أحرز الياباني ناكامورا كيتو هدف التعادل بعد 6 دقائق، وأضاف المنتخب الهولندي هدفا ثانيا في الدقيقة 64. ومع اقتراب نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 سجل الياباني أوغاوا كوكي هدف التعادل برأسية من ركلة ركنية بعد أن اصطدمت الكرة بكامادا دايتشي. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران حققت انتصارات كبيرة، تاكايتشي وستارمر يصدران إعلانا مشتركا بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
3: تاكسان شاشين و توتيرو نو ني.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: كوكو وا كايغاي ديمو يومي نا اونسن ديس.
0: هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة

0: تقول؟
1: هيه سو ناندا.
0: أوه أهو كذلك؟
1: سارو غا أونسين ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا ني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
2: وميا تلقط شيئا وتقول
3: سارو نو أكاتشان.
0: آه قرد رضيع
3: كاواي.
0: إنه لطيف
2: فعلا. لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا. ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية. وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
4: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
4: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
4: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس الثاني عشر تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
4: كاواي،
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف مثل
4: يومينا،
0: أي مشهور.
2: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
4: يومينا أونسين،
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
4: يومينا
0: تصبح
4: يومي ديس.
2: إذن استمعوا ورددوا
4: أونسين ديس يومينا أونسين ديس يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
3: جينكي ناسار ديسن.
2: إنه قرد نشيط.
4: جينكينا
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
4: سار
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
3: هونتا جينكي ديسن.
2: فعلا إنه نشيط.
4: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
4: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف يحذف المقطع نا وتصبح
4: جينكي ديس.
2: استمعوا ورددوا
4: جينكينا سار جينكي نا سار ديسن جينكي ديسن.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
4: شيزوكانا شيزوكانا.
0: المكان هو
4: باشو باشو.
0: ماذا تقولون؟
5: شيزوكانا باشو ديسن.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
4: كيرينا كيرينا.
0: منظر يعني
4: كشكي كشكي.
3: 綺麗な景色ですね。綺麗な景色ですね。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
4: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلسا لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
2: والآن استمعوا ورددوا. أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيرا للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: سارنا إيباي
6: تاكسان شاشين و تطيرو نو ني
3: هاي ここは海外でも有名な温泉です。
1: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
2: الفقرة التالية هي دليل مياه السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
2: لا للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
2: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تتذوق ميا مع كارونا السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.